0: برشيد
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسب

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم

يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ

نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

قَالَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أجرني ثمانية.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

وأنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته علي

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي نو باي خيل في راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا كادو دي بو تي ندام دارو علم الخبير بكي نغي لين دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen and ak ñun ci 103.5 téméra ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ci cap tv live pap sayar mbay ci addu kay beek machine bi yenas ka du ci teglu bi sen jotaay bi di li ñuy waxtane di jotaay bu ikab dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ñuy waye lepp luy warma dekk bi ñi ci laante bir altine talata ñuy indi ay tem diko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di len baye kaddu gi ku ci neñu koy bam xol fa ko sopp mu rafet mu addu ci ñu ci andak mom tay la altiné fuk ak ñaari fan ci wéru tumab di wéru octobre atum 2026 depo ak fanwéri fan ci wéru wolof di rakki gam ci atum jinn ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

بسم الإله ينولها بلا مناء ولا انتهاء حمدا لربي وخير مربي قدر ما خلقي

عليك سلم ذهبا وكرم من بك حاسم أهل اجتماع من بك حاسم أهل اجتماع بك أعود

0: مسد الخيور إلى الغصور بعد النسور بعد البهاء
1: حيث ما فاد من استفاد

يوما خصام يوما ندائي أرباب خيري أرباب خيري إباخ ميري ويحتدائي أربابي خيري أربابي خيري لباخ ميري.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذا المنزومة بكل وقت فحين أبدا آمين. وهب لنا زمها رضاك الأكبر بكل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم
1: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي

إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي قدم يا معود لي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسهدي بالمال والمال عدد مهلومات ربنا العليم يا من بي واصله غير علوم وسل يا رحمن وسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وسهدي بالمال والمال وهو آية الإله الكبرى وهو الذي تاب لغير الجبرى وسل يا رحيم وسلم على نبيك الشهيد العالم سيدنا محمد والآل وسهدي في الآل والمال يا من يقول لمسلم مر علي عشر قد تنير بره ولي توسل بشارات القدر مسافرا لغير نهوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي القسم يا سل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البال سيدنا محمد والآل وسهدي بالآل والمال يا من يوصلني في نسمية بجاهي يا من أمان فيها على نبي كان يمر بها سرعا ويوقظ السعيد من وسم نعم شفيع من عليه بهذا صلاه ترى الفا تبوك بهذا وهو الذي ارسله من خلقه لخلقه برحمه وشفقه وهو الذي لمن عليه الفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل ابدا وسلمي

والعلماء والمؤمنين وفيهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتليك فيكون يا الله سل وتسلم كلين على حبيبك ريت السعدين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي واصف بخطي ما اقتفى من الغلوم أنت الخبير والكبير والعليم وتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي بي مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي أرشدي أخذت ما

الأرض سلمي على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسهبه في العال والمال وسفني يا خزفي ونومي وزن لغيري جعل باقي اللوم وحركاتي الألم والسكنات لك أهب من جميع الحسنات بغير آبة وغير كدر.

الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وتزد بالأكملين وعني يد والدي والجميع من سروا بشيء غيورا يا سميع ورهم جميع الأولياء والأمة وتكشف التي ترى منهم وصل إلىك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسن من حسدوا وصعداك في ذاك واسربي قلوبهم عن ذر ذي تعربي واسرب قلوب المشركين لسوى ذر الذين آسنوا ما انسوا واسعد عبادك في ذي الأمر لا باقتهام أي هذا الأمر.

مدى وينبها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمدا على من المولى قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والسهد وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا درب كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الرجلا لغير نهوي أبدا والغجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد زدت بشرى القوم بلا أذى ولا لغى ولا أبد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات وسكنات حسنات البركات وقدت لي في جملة العادات فوق منائبانك السادات وسل يا رحيم بالتسليم على إذ التقديم سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون جولي ولي قلت فوق سوري والمنى وفوق أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي هجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق غيور من أدام حسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخليل وحكيم سميا سل صلاة ما صلاة من الأنبياء سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمآل وتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بلا امتهان بلفظ كن وشلي اليوم بكوني عبدك عديم وعند جميع جندك وتجزي أيضا أهل بدر عني حيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا ثمر إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم كرمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي

أنت يا شكور حبيبتني من أفش لبلسش منبها في ساعة عام نفسي يا غير من لو توجه الفقير وغير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من تهبه وتابين وفدا ليومك العزيم يا من هبدا.

تناسك الجنان لا شكور يا إلى الجنان ولي أدبت ناسك الجنان يا غير من إليه تمتد يدك.

وجعل حياتي اللو سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وسل يا رهيم سرمدا على سيدنا محمد مهدي الهلا.

وجهائك عن كل سالك وكل سالك وقال بالإيمان والإسلام وأرسل الإنسان ذا الإسلام وأرسل الحق والدين كالنصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجعل به غرفة مقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل غرفة بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكرى واجبر له القاتل واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمال يا من به لي قضيت قلبي وقلت لي به لسان العربي وقل له حلاوة وحبوبها

وبالرهين كنت لي بلا حساب يا جاعلا كل يدي خير حساب فسل عني أبدا وسلما على نبي وإن يكن معلما يا الله وسل والتسلم في أبد عني على من لك بعد من عبد سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وسل يا رحمن وتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل.

المفسدة ولا توجه العداء والحسد وجل قائدي وقولي والعمل خير مسالها وسؤلي الأمل وفي الذين يتبيه أبلي ما لم ينلوا السالحون قبلي.

توجه الإسعاد لأبدا وسر ذات سامي يا من مها توجه الحساب لأبدا وسرت ذات سافي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المضي من تزقرافي وولت بيني وبين ذري وجدت لي منك بخير سري لك شكرنا على أسماني يا مالكا ملكتني زماني.

اليوم بسمة كل من شفر ولوم واسرم جوانب الشقاء والملام لخير سادية في زيادة الآن وزل يا رهيم والمسلمين

وعلى آله وصحبه وسلم جلي بتقديم وتقديم بحرمة المقدم الصديق ولي جد بحق وتوفيق بحرمة الموفق.

بل فرقا بيني وبين مفسدي انا الذي اكرمت وجيههما اليك عازما على انفسنا.

لسنا بالرسول الله وذكري هذا الفقر والكتم هذا الذي مسائل به بالخدم

وسلم عليه وعلى آله والبر وسلم عليه وثبت النية وعيني أبدا وزهر القلب وسلم الجسد

قدما مصليا يا محدما متجيا الكون قديما اسما وعن نفوس بالمقال اسما.

بسم الله السلام عليكم مبوك جولي دي مبوك طالبي مرسي بي سيرن موسى كا مرسي يال سيرن مسامبا موم لا مصطفى جي مسامبا دي جانغ غير بوجي تي بيغال مبوك جولي ييب اك مبوك طالبي ييب نوغي نيان باركيب سيرن توبا كيب كوكو دغلو يال ناي صفاجوك اديو باركي بروم توبا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير قديم وسلم تسليما عازي مرسية عامل سيقنا مزنب مكي عزس من المريد سيق موسى.

رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العق قد تجود يا سلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد تجلود يا سلمي سير المعيم في الأوقات ديدن وسور عادته في الفعل والكلم سير المعيم في الأوقات ديدن وسور عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع ربته بعد القديم طالت عن سوي الكرم لولا القديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلي.

قدوتنا لكان أفضل آل العرس كلهم لكل فرد من الأشياخ منقبة وسبقوا كل باد خير من بيم أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم لا زال يزداد في سر وفي علن بعر ميت بكل الخير والنعم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع الأرض والأعجم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع الأرض والأعجم بورمتي سيخ قوات الأرض أمدنا نور العبادي لكي بدل ومقتدمي بورمتي سيخ قوات الأرض أمدنا نور العبادي لكي بدل ومقتدمي حليل ونربي مهجماتي سوي البشائر